شكون الملام خاطر قلت دوزم تسمع الكلام برد لكش داخل داخل بالخاطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي على شكون الملام خاطر يا مشاني خاطر